الراجح رضوان كيهضر مع طه فحصي بطل بويكا ديالنا ديال بنجدية. الرجال أقوياء، رجل ما أتى به من زمان، اللهم بارك وزيد في ذلك على قوة الأذان ديال الفجر. من الرجال أقوياء، رجل ما أتى به من زمان، وسي الله يسهل عليك، راه راضين عليك والديك، سي الله يسهل لك أمورك، تا سفيان وهيبة وهادي راه كلشي راه مو معاك، فاميلا كلها راه مو معاك، سي الله يسهل لك أمورك أبو الله، الله يسهل لك أمورك.